سيدي سيدي نسعفك حتى ترضى اشحال غريت بيا وانا صبر بيك يقطب الخزران يا خد الوردة يقطب الخزران يا خد الوردة وكلام القصيح رميه لقى

الدار ما عندي علاش نخالفك رد سلامين واجبك غير سمح لي ونسبح لك يسمح لنا الغفار شوفوا خمم دير الحساب يا قدين الله جهار

عالم تنقلن يانا بات أقر واتا بتقسمت أبك إراسس كمتا عالم زور ورا نبات أقر واتا عالم تنقلن يانا بات أقر واتا بتقسمت